اجي لك اخش نحات المطوس بنيويورك غيرتي مع المطوس اخش كفر دين درخا على ادمه بنيويورك رجشتي كل شيء انا خشف شبشبيلي